قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة نسيت والإمام يعطب فقد نقعت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله رحمكم الله رحمكم

0: صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأقيار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار من يومنا هذا إلى يوم المحشر. فعباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال تعالى: اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا يا عباد الله أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة مسبحات

0: صل وسلم عليه.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا

0: الأموال، يا قاضي الحاجة، يا كافي المهمة، يا أرحم الراحمين. اللهم الدفنا واحفظنا وانصرنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا وعافنا وعافنا والدفنا واحفظنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اجنا واياهم جميع شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاح صلاح المسلمين. اللهم اسكن الغيشة ورحمته ولا تجعلنا من المهرومين. اللهم ارفع وادفع واصرف الأن والمسلمين الأذى والبلاء والقهضة والهمة والجذبة والجورة والظلمة وجميع أنواع الفتن والمهن والأمراض والشدائد والزلازل وما ظهر والبلايا ما ظهر منها وما بطن. وادفع لها من شر الطاغين والباغين والمعتدين بما شئت أجل غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا غدا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء بجاه ختام الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء. يا رب العالمين كرمنا في الإسلام ونعمنا بالإيمان وارفع درجاتنا في هذا الإسلام وقاوي إيماننا بإيمان ليس بعده كفر يا رب العالمين. اللهم نسألك الروضة من رياض الجنة. اللهم نسألك الروضة من رياض الجنة. اللهم نسألك الروضة من رياض الجنة. اللهم نسألك الروضة من رياض الجنة، نعيم الجنة، أنهار الجنة، قصور الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أهينا على هذه المحبة وأمتنا على هذه المحبة واحشرنا في زمرة المحبوبين مع سيد المرسلين وخاتم النبيين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأعمامنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اللهم اللهم ارزقنا طيبين واستعملنا صالحين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين يا رب العالمين. يا خير الناصرين ويا ذا القوة المتين ويا فعال لما يريد. عباد الله، إن الله يعمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. سلام عليك يا إمام الله تعالى. الله أكبر.

الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء النحو سنو

أكبر. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، الحمد لله، سبحان الله العظيم، الحمد لله، سبحان الله العظيم، الحمد لله، سبحان الله العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
0: سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد.
1: اللهم صل على محمد.

0: أكبر.
1: هاي مرة تحية لبعض الله. السلام عليك يا النبي وبركاته. السلام علينا لعباد الله الصالح. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبدك ورسولك نبي الأمل وعلى آله محمد.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم انت السلام منك السلام عليك يا ود السلام، فحين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة برحمتك دارك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موت لما منعت ولا رب لما رضيت، ولا ينفوز الجد منك الجد. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا رب.

سبحان الله بحمد دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين في كل حال في كل نعمة خاصة نعمة الإيمان والإسلام والصحة والعافية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد والحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا وتوفنا مع الأبرار. يا قديم الإحسان كالقديم يا هنان يا منان يا كريم يا غفار. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز. اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل يا رب العالمين. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين وارحمنا فإن خير الراحمين وارزقنا فإن خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita niat baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi Maluku Tenggara ini, para pemimpinnya, bupati dan segenap daripada pemerintahnya, para ulama'nya, para masyarakatnya, tanahnya. Dan insyaAllah mudah-mudahan segera Allah hujani dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah basahi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertawassul dengan surat Al-Fatihah dengan orang-orang salih yang pernah dikubur di masjid ini dengan masjid agung Raudhah ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa dan keinginan kita serta hajat-hajat kita, dan dijauhkan Maluku Tenggara ini dari bencana, dari musibah, dari pertikaian, dari kerusuhan, dan dijadikan ini Maluku Tenggara, Maluku Tenggara yang hebat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi wa kulli salaha wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.